0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتعنا رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.net

أيث ما سويت مار دانيتي تكمار ساعة تمزقارو تزي البرنامج نون دي تسن زين الإذاعة مخوصطة زين دين خودة قيم ثكي نوغ جي ساعة تويسنين أوان إرخبا سلهولانديث

صحيح من سويتما خاشو مبدا تصنفن برامج عريف زين دين الخودة أمس ورنا نغير حن نريد جنة ذي راح أك نين نجيون أخ مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زفيرك خروب نتكلف نسمى مدري ثانيتي يعتذر لظروف خاصة به أكيد نغا كن غيري كل شوي أنجي نغا نظن زي جاني تمثال السياسة زي بلدي خودة زي حزب العمل انت قدار كن يحضر أتفهم سوى نغا ذي بدر شي حاجة يسي وراكي السواء وإنما مهم لكل ظروفه قيمة كينا كل شوي أتفهم بذغم سوى نغا كذومات السي أحمد الحداوي زي حزب العمل

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكور جمعان زي ساعة تنتان رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.haustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مسرخي عليكم ورد نظنية قاشكم ورد سنظم البرامج عارفة بروغرام عزين دين الخودة عمو ذاكم تقدمها قي ساعة تمزقارود غانغ نعراغ جمسوار موضوع نظم قران موضوع يتم بزاف إمزداغ إمسر من الخودة تبع الحال أمسوار نغيرا مختلف تقدمها خم زقارو قي ساعة تمزقارود تيرا أذيري أقنين بجيون جون بجي تيري سيسم الفريق يعني العمل نيافيرك خروب نتكلف نسم مبادرة المقبرة الإسلامية ذن جين نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت قاختك ينغ مسرخي عليك تترحب زدقك نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة بي إن هني لكلين ظروفي أكيد نغ ذومت أمين كنا شاكر انت مسورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عايز مسؤول من المقبرة الإسلامية متابعة الحلقة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذني تيذي خاودة ذو خالق قوة تاريخي نسم زروين سعرين يتوض 60 سنة قي مرحلة ثانية تي وذنو سن داخم زيارو الجالية الجيل الأول يسد يخدم يسام قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذني تي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضى قناق الجيل يمكن ويصعب من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن نخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ذن ذي ولان دغا خن قي السياسة خن قي عريضة خن قي الثقافة خن قي التعليم خن ماني مو في ممذك تفذي مغربيين تفذي مسر من تفذي يعني جندي مجوق هذا مقران تسد قي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالة ذا إني خمس قارو ذا إني جن حاجز نفسي وذن مش هتسيني ذا مثلا قي عرني خن تحقي تسعينة تنيغ ومزيان القناة زينات ندرد دا كيني من قاس كمية ما ذي جن حاجة مغاب بزاف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا اللي جديش نتم ذي منعطف ذي أمش لاحق يوقع عن جن نفسيا من هذا منه الدريم بني رجال يعرض إنه ذو شيء حاجة عادي إنه ذن ذن درندا دوخا الموضوع عند ذنيتي هي قاس بزاف ذي أخذيسان أخذيسان زقار وإنه الجاء الحال الحاجة النفسية ونتي نقص شوي ذي نيج حاجة نسأل نتعلق إنه يبدأ نقل الجيل ويس خمسة ذنيتي يعني من نمج ذا سميت وحسب خمسة هولندي تبعت حال روابط كذا مواث نبدأ تقيمنا الأمازيغ تاع ما سيسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجة نفسي نقص شي حاجة وذي نعاود مسائل جن اجتماعية انه من مقراك نشمع مثلا نوز الشي الوالدين نوز مثلا نغل شي جيز الأحباب اثم درغ ذنيتي لأن ما غالا نتيج فرصة كل من عان الجماعة غساحة مثلا مراغ عان عيدة غساحة كيس دعوغ نيام الاشتاق ورين والزويثة غداها غساحة وشم مرين ندرق المغرب قيشون قندي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لان متبعت على اقصد فاس الفقه والني وما خصني سيون شنين خصنا غير ذني سيون قبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تنرد قي دوله تيري اسلاميين غير المهم موضوع نظن اظن لا ولكن المهم تجوز الشرعي كمان يعني للاسف الشديد انه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزني تيعتذر الظروف روح الموضوع تما مساور ميخرا يغنش روح هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسه و توجيه السياسه وين مجال بسيت مثل البلديه شك الموضوع عوانيتي المقبره الاسلاميه المشروع عوانيتي يعني ميخص

0: إيش الموضوع مهم جدا لنا غاس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جان دي هولندا الكمر وبالخصوص نشين دي ثمدية خاودة. المهم بالنسبة للفكرة يعني باش أنشأ إيج المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحقة تقضينت بزاف ربما يعني دي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون أنشأ إيج المقبرة الإسلامية دي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمن لأن شغانغ وينات محادثة تقيج المقبرة هولندية دي خاودة قانس عايس لوف
1: كنيو من تعنام كا
0: شي زي مزيدة وينو خاجة
1: زي مزيدة وين مزيدة وين
0: لأن غانغ داني تينيج المقبرة هولندية ولكن يقارش مرث خسم يعني دين الغباء غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص الخاص يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني تستورد القضية الفيق القضية الشرع ولكن يقارش لنا ما يمكنش أدخل تضي مسلمن مهم الفكرة تقضيت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي الوقت الكورونا لأن تولد الحدود جاب العند تيا جوات تيمون تفهمت يجل عدد موذان موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مونة الكورونا ويجل عدد موذان قيم دي التلاجة ثمية مونة الأموات
1: بدي سيمانات سيمانات
0: أطرت شواء أربع
1: شواء
0: وجاني وذن كل محاولة ثمية باش راح عن طريق إسطنبول راح نغني المغرب ولكن محاولة ثنية يعني هو صديق إن شاء
1: معاناة مقرنين
0: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنية المغادرة قارش الخسلة وذن كوني المقبرة الإسلامية ذا هولندا فأنا تسير خيش المؤسسة قارس بيبين لأنني ثنين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية ذقونا ديزات العرن نخصور غشق يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية نخط خزانة مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 وينة المقابري ديس كنا يعني ثم ما ذقش الظرف يعني ويجيز زوخيج ومشان نظني دي أوتراخت يعني مؤخرا عودي 2023 نعزل من المقبرة الإسلامية ذقونا دي أرنم إيش المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية ذي هولندا تنيك جند ذي أرنم أخش عارف إني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريبا 15000 وينة المقابر غادي تسي وخاص من 2023 ربما قشوخة تعدام 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن إما ذي نقول ذي أرنم ذي زاوت الأرن ولكن غانغ مقابر نظني ذقموشا نظني غاك ذي بيرخن وبزوم غاك ذي أينتهوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا ذي دينهاخ روتردام هتفهم مقبرة تام قرانت لأن قانس الناتور بخلاء بلات تقلنا زي جمومشان خاصة يمسلمن ولكن واجبهم قبارة يعني خاصة يمسلمن
1: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة يمسلمن تسمعن خاودة من ناس جيسم
0: أجد المهم ذي الوقت تقريبا ذي الوقت من كورونا ذي 2022 لنا جد جغل وذي جد جغل عضو ذي المجلس البلدي سيسمونه حزب العمل ذي 2022 شقدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي أن زعما أصلا كنا في كعمامية لأن العدد من يمسر من قزدان ذي خاودة وذي يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خاودة ذي النوحي المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا ذي شعاع خمسة في 2022 سنة الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد يخد يسيج الجواب ولكن الجواب خودة ما جداش قانش خودة دي التنزيان والمساحين سعوا التمزي باش تجد مقبرة إسلامية تخصص المساحات تم قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معنية تذي فمثل يعني مضراني تغي مديني تذي المساحات معنية وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثاعف سلوب بود متفوق فعلا يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم واثي يعني ثاعف يعني ثوقوا
1: سمعوا الجواب روخان خم دارين زيد البلد
0: ويقارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي البلدية يعني مستعد دين باش كيون السيورة نخزاوج ديني الإمكانية باش أني مقبرة إسلامية ذي المنطقة موينة يعني وسط هولندا قانس ميدو هولند فعلا لأن المنطقة روخان شين خودة يعني تبعي ميدو هولند ديسا تنس موينة البلديات غاكرين بنرفارت روخان يجاش خونه في بيرخان باخت
1: كوش ذي الإمكان ديش
0: أمشان

0: غنكدي زعما بلاصه هنا غاسل المساحه تمام ونش ولكن لابد يخسى مغربيين غير مسر من يجي خوده يخسى شكل النجل مجموعه وين فين وذن ادخل من هذا تنسجل البلان ادخل المال وفي شنط معثمين شي مستعدين ودني نستورق اق البلديه نظني جن ديال المنطقه اللي ديال المنطقه يدين جن شي ولكن مع الاسف يعني
1: مخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعوه يتوطرح دي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح مضاعوه
0: لازم مزيدا وين في الحقيقه يعني كل شيء جا يعني جا غاس نترغبه باش يدير مانيا ولكن وغياخذ وغيتاخذ المبادره وغيكسين ولا في انيشيتيف باش هذه شان حاجه ثميه غادي يجي المشروع تفهم يقصح ماني تفهم
1: ذيك خروباني جن خيت جاني
0: الله يبارك خروباني في الحقيقه عاد ويتجيني جان وخمانية قاعدة كناش سورة 2022 تفهمين يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسشل المبادرة صغير مسر من عمت النسك يعني هذاك شكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات تفهمين هذا نجل المقترح تفهمين شينا خاص نسيورة مية البلدية جات قاعدة نشي نستعدين بلدي نشل المقترح دي نشل الفكرة دي المليح شينا نسيورة قوينة ذاك البلدية دي جندي المنطقة ولكن المشروع عني الفيرك خلوبوني وخاجة سور نجي لسن جاي نجل اللقاء تمزي ذا ونزل المنطقة وجي غازة زي خودة وقالت يباودي خلاف شخونها وفرج أحضان قجل لقاء ذي المركز الإسلامي ذا خودة ولكن صافي السني يحبس معنا إني نشينو في يعني وذي نبوش المبادرة زغا الجالية المسلمة ذي خودة
1: مشان أخا ورني لخ المبادرة الجالية جاي تحاول ذاس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطان مزا السيورة خيو ذنين وغادي مؤطر يلا الإيطان ديني غاسني هو تمزي ذي وين مؤسسة نمزي ذا وين وش إيطان نظني وذن مثلا مسر من خودة وغاسني والمجتمع المدني النو ذني إطارة نظمين اثنين باش تسيور أزك تسيور لأن مروح الموقع مش تسيور إيو ذن قد إيو ذن مغسقنا المونن باش ذيني نجن حاجة فما يعني المسؤولية ذا هو ديما يعني هو خمزي ذا أخوان قوقع نيا ذا هو مثلا هنا نش إجن جانب مثلا إيو ذن نانشنيني نغاية مثلا مثلا نحقي البلدية مثلا قيش خنكم كني وذي ذنظني مثلا يمسر من قي البلدية نخاودة من داز ديوسن وما تفذ أسجع عن الموضوع وانتي باش أسجع عن إيو ذن هذه المبادرة إيثا باش الناجة سني وراجة راجة في مسلمة المبادرة خايك مختوى ديش قضية إيثا تما تراجة ديش حاجة وغاسبو وتغيسمون وذين بو التنظيم وذين بو الهيكلة إيو ذن هنا
0: لا في الحقيقة يعني واني تنوجبوش المشكلة مقرم
1: أوكي
0: بلدين يرغب غي وذن يعني اسهل شي حاجه هو تيدش تكون شي الاطار قانوني تيدش المؤسسه تيدش الجمعيه فهم ولكن بلغك اطار قانوني تبلغ ديني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك اقول المسؤولين البلديه ولكن باش نشكل الاطار القانوني يوقع ليس شي حاجه مولات تاخر يعني مع الاسف ودوني السبب هذا جعل الشيء يعني باش نقدم جل المقترح تقول هذه شان شهر 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
1: الاغلب كحزب عمل
0: حزب لا حزب عمل واه كنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادق تخوينا خ الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني سي جان مسؤول خ الملف من المقبره الاسلاميه لان تنتج يعني جا الموقفين جا جاونا في ايجابي ونشين الناس إخساء تسيور ذا عوذا قاقونا ذاك الممثلين ونف الجالية الإسلامية لأن في الحق جنشين جنس وجي غا الجالية الإسلامية وات فهمن ربما تال جالية النظنية غا تجرغ بابا شغا تتيريج المقبرة أتيرين يلبدا فهمن ودي شال المقبرة غام يمو أقاتا إش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لأن ذين مثلا نوذين وخا غا نغضان الجالية الطامزين تلين ذين غاسن القضية يعني المقابر الدائمة الناس تسيور ذا قاقيو ذنينا وبالفعل يوقع كيس اللقاء وقيل ما 12 من عام 13 زي شعان 3 السيورة الممثلين ونف المساجد وخا جاك شال الممثلين ونف الجالية اليهودية ذا ذقونات ذي خودة منتظ بعد ذكو شاسن الاستشارات الناس من الأحسن أي تيج الإطار قانوني مالا غاك إطار قانوني يلغني غاك الحق تسيورد غاك الحق
1: إطار قانوني يمشر استيختين
0: هذه المؤسسة فهمت؟ تكنا غاتيري وغاز بول علاقة كتب زي داوين تيريش المؤسسة خاصة غاتيري غاز الاستقلالية التامة فهمت؟ لأن أخوان القضية اللي نتمزي داوين شي ناس نوردين قد سنة الواقع نتمزي داوين تفهمت؟ مالا كاديش تمزي داوين تجيش المبادرة ربما تكاد مزي داوين فهمت؟
1: فكرين فيرك خروب باتي بذا زيك إيش خوات التوال
0: فكرة يعني نتكي ديش الفيرك خروب ذا مزوارو
1: تحضير عم شرط نجنة تحضيرية إيش غاني
0: نشني وانيشان فهمن وخلي قائي وقع ذي شعان ذي شعان ثلاثة يوقع أجاب ونفسك ذات عودر ونفسك جنب سؤولة عسى يعني الملفة والتين لوخا يعني آخر غاسن دين إج الفيرك خروب ولكن تقريبا دايسي لا سحب سحب السلام مش حتى غير كيد سنمية يعني انتصر وخص اسم زيدا ونظن يعني باش راني ثنا يعني غاش عشان ديال الفيرك خروب ولكن مع الأسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الفيرك خروب عادي يخدم لوخا يعني آخر يعني آخر ونث تطورات لوخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث تقني دي ستاون فرك العارين فهمت يعني بحال شال البيان ونث الدعم
1: تقني التوقيعات
0: هو زغ مزيده وين ماشي غاس زي خودا
1: زي كل شيء
0: يعني باش مثلا المقبرة الإسلامية تقول تقول الوسط وين هولندا
1: سم كل شيء كل شيء
0: حول ما أمكن يعني تذي مزيده وين يتجن يعني باري خودا نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الأخ يعني فريد يعني مع الأسف وكان غير 11 يتصل مزيده وين عطاسني وذاني يعني سقاد ندوينات البيانات ني خاطش من غدغد في البيانات ني هذا البيانات ني ودني انا نعرف يجن الرسالة أتنسق هذه هنا في محافظ القانون
1: هذه حمان يجي باي لأخت
0: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عوض هنا
1: تمنية غاس الأرضية غاس القاعدة من يوجد جميع أوكي
0: وخذ من يجد جان يعني حاليا من يجد جان فهمت ولكن الرغبة قاقتذين
1: تم الرغبة زي خاصة زي كني وروح السياسة بعد زي تهمان المبادرين روح هذه مسكورة روح هذه الزوم رغباتي اللي زقي وذان هذه الطريقة باش مخذ حركة وذان الناس مثلا بعد أول شيء تحذي وذقى شيء توقع عنك بليش كاقش بعد الفكرة
0: زيدا ولو بخصوصي مزيدا
1: أيوة ما قتني الإطار نتجنر وخم كنت
0: أكيد بعد تفسنا لأن هذا التاسي هولنديين وبالخصوص لأن بعض الأحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوش بالفعل يعني أن يمسلم أن غاسن الرغبة باش
1: مباراة
0: إسلامية يخصص نسبيين ذي هولنديين بأن قادين الرغبة مش نقول خمر كثير مزيدا يوم دي المنطقة كورشي ولا نتي بلاتي أن نشاو ديقان الشين قاغان الرغبة باش يتير مدرسة مقبرة إسلامية
1: أتفت ما يدن
0: تسبيين غاكش
1: الحوش
0: نيشان بالفعل
1: لا ما تعمل مرة غاكش سوسقسي جي موضوعة شين فكرة شين حاجات شين إضافة
2: نشات بالنسبة للفكرة إنشاء مقبرة إسلامية تواريخ تيجن فكرة تصبحانت غير تما بالنسبة للجالية الإسلامية ذاكي خاودة نغي النواحي يخصني واش واش خاصني شي نتجاوب كاع المقترحه وليتين يعني خاصني شي رغبه يعني رغبه قويه خاصني ندير شي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره اذا حد ماشي شي فكره تما طمزيان الفكره خاصني رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاود انا قلنا واحد مخ ذاك ثم تحمد ياك بالنسبه لي مخصقني كفكره مختواريه بالنسبه لي نتي مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني جن العريضه ضمغه باش البلديه سيوقع جن
1: تسمى فرق عمل زي كل مزيده
2: مثلا نشوف المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل مزيده فهذا مولنا ديال مولي تنسن ان شاء الله كثير مع الخير
1: هي لان الموضوع عام تسمى مشروع عام واش مشروع عام غير متامين مشروع عام مشروع قلم بزاف رغم ان السيور بالنسبه للبلديه رغم رغم البلديه شمي يعني توش برينسيبي اكورد دي هو من ان يذاف كاين شنو كيك هو من واقع المشروع ولكن مي يعني اذا انا نغي ندوخ مؤسسين غادي يتكشي مشروع مي خذ يعني شمي اتذكر يعني تسند دخل البلديه اي جهه مثلا كي التمويل
0: لا
1: يعني من كنت البلديه من عندنا الدون تاع البلديه سي خرج من الجماعه هذيا شي نظن انهم شو كالبلديه وغير ذاك الشيء مثلا تمويل مسيت التمويل لان مشروع مغا شو هذه وي هذه
0: قضيه مهمه سي نورتين مو بالنسبه للقضيه التمويل خص الجاليه المسلمه تاتي غير تكلف نفس القضيه التمويل يعني من خلال المحادثه جا غنغيكون فيك الممثلين هنا في المساجد، لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله. الاغلبيه غير المركزين ديال زكوان المقبره الاسلاميه 100% غادي يري الدعم، هو اللي بغينا نساهم ديما هنايا، لان خاصنا رغبه ديما هنايا. امتني زكوان هذه التقديم من سي نور الدين القضيه لو خايو ذن وغاس نقول فكره اني يعني باش هذا حاجه غادي ندير المغرب يقارشق العائلين وقاين دا
1: نقدر المرحله غاس نفسيا نقد غاس خايو ذن
0: بالفعل وثنتين يعني ديج القمه هنا في الاندماج
1: ايوا
0: يعني المغاربه اللي يدوسين مثلا دي 60 غاس ندير الفكره ربما نخدم جنا 4 سنين 5 سنين نجمع جنا النصيب ونقول لهم فلوس نعقب على المغرب نكشر المشروع ثلاثه الدات فهم كاين واخا نشاقش نقيم ذا يعني دي 60 ثا غنغدا يعني ندور صحاب ثم مواث فهم وبالخصوص ملكات السور الاخر الجيل والسابعة فهمت كنا وغاس نبوش العلاقة المغربية مغا أنا غنشي
1: نعيش
0: ديال المغرب عاد غنغي العائلة غنغي الأصدقاء
1: نيشان وخاش
0: لوخا وخا نشي ربما يمكن
1: أسيني أستاكد من أن يخلق ذا بس يخلق ذا
0: نيشان يعني الرقاق تذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاغا جونة المؤسسين بيبين كنا جمعنا نجي العدد نتفلو سطا مقران تجي نظرف وجيز ذي الظروف نين كورونا يعني جل مقبرة يعني مغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي هولندا فهمت يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخل بلد يعني أرنم ربما يعني تعاوني ثن يعني ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تفقاش
1: بلدية سوخ البلدية ممكن تك بلدية
0: أنت الدعم في قارش نشي المال ذي نشل نشل المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين نسيو رقي وأقل أقل بلديات ذي المنطقة باش خص علينا القضية نقول لهم تموات فهمت نشينا ننسخ غير باش تعزو طموات تفت طموات شوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحديد المقبره الاسلامي كلشي قمر يقصع بزاف
1: المسائل القانونيه المهم
0: مسائل قانونيه مسائل لوجيستيكيه فهمت
1: هذا مسائل
0: ولكن القضيه نشوف الفلوس ما يمكنش
1: تنيوز ما تمول اثنين
0: لازم ما تمول
1: بالنسبه للتمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه اجي نقيت مقان مثلا في الجزائر لا سولانس هذين خطوات من اوتفات خاص خاص سولانس كل في شيء تيجي مني واحد شيء على خي مني وتي في شيء لا سولانس مثل من دانيتي لان عنده خلاص سولانس مثل من دانيتي جي هولندا
0: يا ولكن باش شي
1: تي في شيء الوضع عن اثنين اللي بتهم ثمانيه اثنين
0: يا ولكن اني اثنين تقريبا تامين هذه تيلي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اني وين ان الدفن ميا غسل الاموات
1: وتجي
0: غاد تجي غاد باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصها تيلي شان المبادره صغا شان المؤسسات فهمت نمشي نروح خاطر نقول هذه زعما اللارين يعني مؤسسات بي بين فهمت يجن السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان هي مقبره اسلاميه اقصد خويا خيس هذه مقبره اسلاميه عاود ويسرين يوتراكت
1: وخاني ما فهم غاك عاد اسم الفكره بدا مخني تقدينت بزاف كيوقع دوار مش عاد روخوين واش شي حاجه راني نسس هولندي كونكريت عشان يلقى مكان غير يمكن مكان وين وين غايدي المقبره
0: لحد الان عليه لحد الان هو
1: ديال يعني هذا قانون روح كيجن فيك خرو
0: قانون عادي المرحله وين
1: ملي يجيني يجا ويجي فيك خرو بني يجا ممكن موجيش ما ولكن خرو بيرسيد يلي بعدا مزيان ممكن نضم متامين خصني فيك خرو بزي كلشي لان خصني شي حاجه كلشي يروح مزيان وين المنطقه الكمران يمكن شاركني وداني كلشي ديال الممثلين الناس هذا فيك فيك خرو يخصي توا المؤسسه نجن غير يخصي اورخان غير قانوني نغيسيور نك المخزن المخزن يسيور البلديه المهم اك ممثلين رسميين اك بلديه يعني من يخصي يدير روحه
0: وقت قتلني الفكره جا الخيساني الاخ امين تديد الفكره جا على خاطر يدير في الكروب ولكن يخصي يصير شي ناس نجمع غا بعدا في مزيده ونخوده بكل مزيده مثلا اثنين الاشخاص هذين
1: مثلا مزيده سنديني
0: اثنين في الكروب هذه الاجتماعات هذه سوج ان شاء الله شن شان المقترح فهم ذا خاص نسي وورد فهم ذا غادي نقدم غير البلديه ولكن مانيني مع الاسف ويوقفش يقين ياش دفير كروب ذا شينغ وذا زي صحاب السلام ولكن صغابارا في الحق زيد مزيد ونظنيت يعني واش
1: روح واش
0: يقال شقا كنديني شين يعني اقل المبادره ولكن
1: واش ما كيكون من خدمه
0: واش ما فهم خاصك تكلمنا
1: روح مني واش ما فهم لان روح مخني ديك تقال الفكره وين انت قنا كيف لان بن غاس كلشي لان المخبر الاسلاميه ضروره روح كمشي عادي ستيري ولكن تحت قصيده خصك عندك كي ديك المؤسسه قرا
0: جوج نوع تحمل الله يرحم الوالدين هو المشكل يعني الانسان اللي يتحمل المسؤوليه
1: يتحمل المسؤوليه يتكبر ديك الشيء هي الشك
0: ايش عند الوالد
1: واصبع على خاطر الحزازه ثاني الجنجال
0: لا لا لا واصبع الحلقه كوينه فهمت
1: تسمعوا
0: ما يقارشوا ديما الاحسن شوا فهمت شي نقرا كوينه ثاك الفكره فهمت انا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤوليه هذاك الشيء تكري قصح لينا المسؤوليه عاود
1: المسؤوليه مغا واه واخا نخرج شي
0: واخا نتمنى ان شاء الله واخا ما ناخذوا شي ولاد البيانات النيدين الدعم صغار نزيدوا ونظني ان شاء الله المهم لابد يخص ديري ان شاء الله الاطار القانوني من انني شال المؤسسه راك مؤسسه لغني راك الحق تسيور ذاتيه تفهم
1: شي مؤسسه بعاد مزيانه توا
0: واه وتي عاود مستقله خدم زيده ونحمو شي توقع تقنيه لا مشكل تفهم القضيه يتفران يتفران تفهم ديري شال المؤسسه مستقله سي غي
1: يعني مؤقت ماشي مستقله تمثل
0: لابد
1: ويمكن الحقيقه راه باش يمكن نروح لنا مسير من مسير خمسر من سور خمسر من تبعت الحال إمغربية نيري في عندني تدي خاودة من الزيوسن ذي نيمسر من نظن ذي الدول نظن ذي نيمسر من دي هولندية دي هولندية داون دمار أو تختونا يعني عندنا يعني سور خمسر من المقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاهد ذا ذي ني ذي نشي هنا وذن هنا محاولة أن يشاهد من ذا من يعني شرك الجميع تما شي مغربيين واني غاد وخا غاد زيت وريد يعني حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى لك خوده ولكن
0: لا لا بالفعل يعني تكملين نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربين غدا تراكين غدا ومن تني تشكيش العدد الهولندي في نغال الاسلام زدران في خاوده مثلا تمتان لابد قال انت خصك تنظر ديال المقبره الاسلاميه وخا طاحني ما غارو فرضام طاحن غير مشان نظني ولكن ما غنغدا مقبره اسلاميه هذه وذانا هذا سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذانا ينات فهم
1: تسمى خصها ديري
0: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم
1: خصها ديري كل شي مسلم
0: كنا هو الهدف من الفهم او جبنا ميقارش نشعذ تصعد عادي وذا نقاص الفكره اني قارش نشبر موت غض حظ انظر في المخ
1: خاصني تغي ما نبدا خاصني تغي ما نبدا ومحترم كل جرائي السورخ السورخ مش السورخ مثلين السورخ التيار العام ما يقوى الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تلقى العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذاك هذاك الشيء اللي تمات في النامي انت ما جيت دوال ميزن دموار هو ديت التاريخ ولكن يعني اذا تغي ما نبدا
0: يقارش نشواني
1: شنو تحتار
0: هذا باش تخزع عاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت توسيت شويه ارنم توسيت شي حاجه ثقار وليمان هذا شي وذان يعني تقول لي ما انت سندن الطرن دين هذه سويسرا هذه فرنسا فهمت
1: توري
0: روح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقعت يعني تزدين الطرن دين كانوا وجي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
1: صحاب
0: فهمت يمسر من ربما جا شي جنا شي موت شي كذب بلجيكا شي شخص هضر في خوده فهمت
1: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترديني سي امين
2: بالنسبه للفكره
1: شنو هو الجيمينيا
2: بالنسبه للفكره مخك اني تبان يتما يقيم شي حاجه انت جاوب زال الجاليه وها ما راه شي حاجه انت جاوب تما الفكره غدير مليحه تطور مخك انك بالنسبه للجاليه المسلمه ذاك يخاود انك كلشي تما استقبل الفكره وكلشي خاصنا الرغبه ذوك انا ذات الفكره هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخ ذاك هذه هذه يوقع لي استجابه شكل شي حاجه نتمنى تموني جالس
1: كل شيء عجب باش الفكره مخنا السي احمد ماشي قلنا قلت اقول لك كامل لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون اللي كنا شاق الموضوع وانت اذا السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: وكيدي تفضل
3: مصطفى مرزاق مزيد النور
1: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك
3: الله يبارك فيك شكرا
1: مساء الخير عليك زوج شاهد كان على الموضوع عاونتي نهارا لكن غادي تسمست
3: ازوغتني وانا شي حاجه معلومه تاريخ الاخ احمد تقديمي للثوار في الناس ندخل شويه ترانشي
1: عاد روح شك سوا دروخا سيسم كدارس مزيد النور يتسوار ياك
3: نعم نعم
1: تفضل نعم سيدي
3: شنين وكواحد نشيط مثلا ذي مساعده الناس مثلا ويتوفى العائله شنو
1: العائله انت اوكي واخا سي مصطفى شيخ السوان راه مشروع نيت جنو الفكره نيت جنو مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذني تيدي خاودة. تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات.
3: صديق الأخ أحمد
1: إيه؟
3: إنش ذن أصحاب الإخوة السلام ذي المبادرة ولكن الإخوة النغني زعما وذي نحدد ذيك الشين نساند الفكرة ما على الفكرة ورالش نساعد نحضى ذي فرقة عبرينا إلا إختشاف الجن كار تريكر اسم القار سولانس
1: الزغا كارو
3: هذه الزغا كارو أيوة
1: رغون اختشكم يجني الزغا كارو زي المؤسسة نكم نعم فيما
3: لا لا ما يهمش شين جن ذي الزغا كارو ذي ذي ذي جماعة
1: قاقا أقيو ذا نمشي السلام أقيو ذا نمشي السلام الزغا كارو
3: نسيني واه باش السيخ أحمد قاسودي نحدد اللي عاون نسي نسيني ونستولي في الكلاريني نسيني نتقادة سنة نتقادة سنة الأخفاريد باللي شد سنة ديش تريد الزغة ذكاره قاش ماش هذه البداية وانو في حد في مثال أتفرد النشطاء الجان ذيني الجان نشطاء ذي المزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء وغاس الأرضية الإخوان اللي غايد الفرابيق سبيرك وايد جيحد فهمت
1: مختبر يشكا أفوغ زي منايا باش أذموني وذي الخمشروع عوانيتي
3: لا ان شاء الله وخا نسيق نتا نتعاون الاقطارين ان شاء الله ديالي غزات ماشي غادي يولي مشاركه مشاوره ايك المساجد المغني ايك الاخ عبد الواحد ايك الشيني ان شاء الله المعاون
1: لان السي مرزاق لو مات احمد الحداوي تلقى يستور اسم سيتي البلديه نخاوري قرك زعما ملي تجي المهم روح كي مسيتها انه يولي اطار قانوني انه مغربي النهضه الجاليه نهضه يمسن داك خاوده يختصني ليش اطار قانوني عادي زعما تستور هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصها يديري إطار قانوني مسجل هاك الدولة
3: نعم سوا هذه الأخ فريد أند مثلا مش صغاري الجن اثنين زي الفتح الجنين ناخذ الجن زي السلام الجن اثنين زي النور وشان الجن اثنين اثنين زي بارا زي جماعة واها وشان سير فعلا عندي مؤسسة هكذا مؤسسة
1: يعني كنيو كيمشي النور خصكم مستعدين تفهم كي المشروع تخدم كي الموضوع وليد
3: ان شاء الله ماشي زي المبتدئين اني بدان غير خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين نحاول زود دار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه يرينا هذه الزغاقة غريبة نسينا قصيدة
1: لغة الأخباري لغة كان أنا بجيو لكن يعتاد على ظروف المهم خاصة به المهم قد تغل سيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كني وعوض زي مجيد النور زي مجيد الفتح كذلك مساجد نجان كوشي النواحي خمت فذا أذيمون عاري أذيمون السيورين هذه المؤسسة القانونية يعني نعي السيورين البلديات تحاول عندك البلديات الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي نمزيان
3: الموضوع يمغى إلا دي حلاش تمنيات لأن البلدية واش خدجي الشا راتورانتا خدجت الخميغة يمزل بعدم روح باش تحقق المنايا تتموات خميغة تتموات خدامنا خدمنا توج مبرانا توج الناس تتقانا فيتون كيس نتنادقين فيتون وش نزيدو زيد
1: يعني من هيك تتخامس بزاف وتجي شي ولكن وقت هذه كمل بعد الجانب تنظيم القوانين هو خدمنا بغادي يبدا روح نكي امو خدمنا كي مسا ينظن كي سواف نظن غا التمويل غا مسا ينظن سي مصطفى تبقى شطاس المشاركة لك نفحصك بزاف والله لانه من اين نزلوا شنو نزلوا دفع عنك المضاعونيتي ما راهش هو نظن شنو اضافة تفضل
3: ان شاء الله انا جنوان شي مع مع الفكره ان شاء الله نعاون
1: شكرا شكرا بزاف
3: العفو
1: اذا بعطيك واضحه وشكاش بزاف دومة مصطفى وكانك
3: تمام
1: على خير ان شاء الله غادي نسوي اقا يبغض رخبه مثلا نظيم تجي النور القراك شينا قانون مستعدين وتجي مستعدين انا خناق الفكره ونزوان نخدم ولكن اهم الشروخ على حسب ما نفهم هذا مصطفى مرزاق القراك هذا اون دي بنشي اتمنى الزوال هذه اللي الوضوح كيما يعني امشي شي واضح لان شك سخفين كي يجيني فيك خروبا والابتعاد يتجاو يجي خصني يدعى انا هنا نجم راس المبادره ما تفديش بيه وذا انا درت ناس اللي كيخا شي قانون خصني نخدم اسم دار خدمه قويه غنسير ثم شواط انا الاطار القانوني كني وكي السياسه كي البلد يا خا شوف اني تما خدم شانكم معاود كتفدي هو من يملح
0: المهم يعني مو أشكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة الدعماني إني نغدش فهمت إذا نغش دي بزيدة ويتكور شيء غاسن ترغبة باش تير المقبرة إسلامية ونش غاري التسلك تمزيدة ويتكور شيء غاري التسلك الأخ مصطفى غاري التسلك سحب تمزيد النور خليل العقيلي كنا أربدا السورة كيز القضية في الموضوع غاري التسلك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفتح غاري التسلك سحب السلام غير المشكلة من إن الأخ مصطفى قارش ولكن وغين دهنا مدى سنسك وغين دهنا غارة فهمين الأخ فريد الأخ فريد يعني في الحق أنت خمس زوارو جاي نشا هذا يغيج لأجل المحاولة ولكن انت سافر وخاي يحرث فهمت راس ظروف شخصيه في هذه قارش ودين شو وزما قالوا خاي خيس هذه يقدم الاستقاله تقول زي زي يعني زي زي المؤسسه وين السلام يقصد يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع مع خزان ومش غاديين يلبسوا وخا انت قارش نشو وزما كنا والله الا شي سوايع على ترغم خاص بس يبقى غاس سي فار زيد قمر وثنا زيد شكون جو غير زيد فهمت يعني واديش المشكل لا مقرر في الحقيقه قصر شي نجن غي غي غي غي غي عندنا غار ولكن يعني مداشني غير ودان كورشي يعني خصنا المبادره غادعاون النذيين ولكن يتخصنا وغا يتحمل المسؤوليه وغا يسويان فهمت
1: السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه رحت تسوف امسرين
0: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي بارك روبني جا نتفق يعني باش مكور تمجيده غتمشي ثاني ودان السيور الخوينا فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور نخش المواضيع نظنيتي وذا نوسي عجيب شحال حرفه ما يقاش نشي نوسي باش نسيو في المدرسه اخونا في المقبره الاسلاميه نصب بعد نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه وين تفهم واش تراجع شويه تفهم
1: واش مع السوره اسمي السوره يديري
0: ضغط السوره الاسلاميه اسمي انا شاب نامي وقع شي حاجه وين
1: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جاش كي موضوع نظني باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
0: ولكن الحمد لله يعني وذا اللي خاو دا كلشي يعني قالش
1: انا النيه المليح نيه الصفه كلشي الزول الهدف انه المقبره الإسلامية ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه تما حقيقيه غي يمكن هي مشروع عاونيتي باش هذه يرينا بالغاس وخا كجاليه نقدر المرحله اللي ثنين واخصا نظري
0: ان شاء الله
1: ينظر يمسر من هذه تي كي خاوده من داز ديال سن المهم يمكن مسلمات امين مراش فكره نظن كي المعاونيتي
2: بالنسبه لي ضروريين بالاضافه لكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخصني كوري كل دام زيد غاد ما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زيد تكون 65 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار ميزي غاتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي ضروري خص نيج الاطار قانوني باش كيسنت السيور ونتمنى ان شاء الله يصوره في زاد الفكره هي ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
1: سيتي مشي نعاود سيتي الزياره دي هو انغزام من شي قاد نتاع الدور الاعلام نتصل سمسي يقول نزاول راي نسقي منيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ما يمكن من اسمنا ريدي وهذا ثقي مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاودا من الاسديوسن سي احمد نشكاش بزاف دابا تحال انه روح وري راه مساوري راسي نتيجه نظن دوخا المهم يكسين في بلان بي ممكن مخيا الحقيقه تبدا ازاي بعد تسمى الثاني اغي يعني في تراوند كيني وذا كي انتخابات عدن هو الحقيقه نكمل معليش خلينا نهاجم الموضوع ويانا الموضوع المقابله الاسلاميه
0: ولكن في الحقيقه ايش النقطه المهمه يعني بالفعل قيدي ديال المجلس البلدي خو مزوار وجد جي خصيص بحسب العمل ولكن حسب العمل ويقيم شار وخا يدور وين برو خاوده بروغريسيف
1: انا لو قالو شي عاد
0: وخرو لينكس بارتي فان اربيت المول
1: بقى حسب العمل ويتصحى شي اش دورو
0: ولكن شي ملي غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النار جا غاس تمثيليه تاع ديال المجلس ولا التنفيذي يحكم
1: المعارضه
0: على حد الان يعني خصنا نفهمش نتفهم رغم ان الحزب النظري يويد يعني اكبر عدد
1: من يتشكل
0: لوخا الاسبوع المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
1: يعاد والو
0: الاسبوع المقبل
1: المحافظين
0: عاد المحافظين لوخا عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
1: راكم حد كنيوز الحزب
0: شنو الجيشات لوخا خينا روينا تفهم كنا ربما يعني انا ذي المستقبل كاينش المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه فهم ربما غاس توجه يعني ديري يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما كيوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو هذا المشكل
1: السياسه هذا تاع عياش جيت
0: ثلاثه قال يعني ان الاحزاب اللي كيصوت ضد المقترح النغنشين عرفوا كاع دايرين اثنين ديال المجلس الرئيسي عن ثاندي تخاوده
1: يعني
0: مثلا داز زاستر SGPI
1: ديزن زاستر صوت ضد المشروع
0: ضد ديال المشروع والاخ مصطفى جاي حضر راه كنغرى انت تقول هذه اللقاء النمي ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داو كلشي حضان يعني جا ديال الاخبار
1: ايوا
0: المهم تا توري قارش شنو المسؤوليه واجبون الناس فهمت
1: جبون
0: سمات يوم المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وتمواث راه حصلت صغدين شي ما يمخ خصنا نمشي نقولنا ديال المعمعه وديال القضيه SGPI يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهمت ضد ومثل المصالح المسلمين في الفيفيدي الحزب الليبرالي عاود
1: ينتظر
0: وخينا وكاع على الحكم انت فهمت
1: السور خيم درنوا شي السور
0: ولكن قاعد زعما حتى فكره
1: من ذا هولندي صدق يا خاوي داخل قبل بس المهم ذا هولندي يخصه يندر انت في وفق مهم
0: المهم وادي
1: نقاش نظن نقاش نظن شنو يعني السياسه والجيجي
0: خاص السياسه شي ما جات جاري قبل حاجه دافع شويه ولكن
1: البلديه
0: وخاص الموقع المعارضين ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع في المصالح المسلمين من خدمة صالح ولا الجالية المغربية الجديدة
1: خاودة
0: لا غاك نيشان بالفعل
1: المحافظ قلنا هذا حاجة أخرى يا ولكن مش عاون ياخد جي نهار نغل الشخ من يقوى
0: وي قوى قلب دي خصاص
1: خصاص وعاد خصاص وعاد من عاود نعاود وعاد الشا اش مي غاد تس انتخابات نظن وعاد باللي من هي يتهم ياخد جميع وخص البلديه انا نظن يعني ما عندنا لان ضروري يتمنى هذه هذا المهم من غاز لي خصاص خصاص السوق
0: ان شاء الله
1: عمل انتخابيه اللي تس
0: ان شاء الله واخا قبر خاص السوق ان شاء الله
1: ما تحملش كاج الطاس
0: بارك الله فيك شكرا
1: خمسه ورنيا ونسيتي ان شاء الله اش نعاود تفني جهازني المؤسسة اللي مخلص السوار وغادي يريد وجدي إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أتفتح ضع عندي كيس السوار كني وعارض السياسة زي الممثلين الجالية ذي البلدية السوار عوض عوض مشوار ذم زعوة وتيجي ذن قار إن شاء الله ذم متأمين شوار ذن قار وشك مرة
2: شكرا خليص تضافة ليتي ما مدنكم سميني تي ماني رفين مرض إن شاء الله
1: شكرا
2: خليص تضافة بارك الله فيك
1: سيحمل شوار ذن قارو تفنكم رم سوار
0: المهم أمين الأخ أمين يعني نشكرك أن خونا دخل الاستضافة لأن نسير خجل موضوع مهم
1: موضوع مهم بزاف
0: وخصت قلنا مواضيع خصت نستور إن شاء الله دي المستقبل فهم
1: مشنا فحص كتاس ليش نشرف
0: نشني نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: نهار سيتي مسنا الغرب إن شاء الله نهار زياني مقابلة زيارة مقابلة
0: تعادل
1: قل حقا شمو عليك شي بزاف ولكن مقابلة الاثنين جا أكثر من رائعة أحسن مقابلة حد الآن قاعدا صراحة من ناحية خاصة نروح نترال كايكر ونيجي المحايد مثلا من المجهد المغربي وكذا برازيلي المهم وخي تخزات شما نثني تما تخزات شما تبارك الله عليهم وذلك السوار الجالية المغربية دور نغاس الجالية المغربية خينا أغلبية
0: الجالية المغربية صحاب خارجون
1: صحاب الخارج كسين كسين المغرب بزاف تمسرين سمد تمسرين ونستيتي ما سنة مخلني النجاح إن شاء الله توفيق نهارا داوي نجند النقط لأن روح حدا جند باش دارين قسم الدور ندي قوات شكرا رانيتي يا مسوح من تزدون قارو ومسورنا نهارا دومت أحمد حداوين تزي حزب جين حزب العامل حزب العامل روح قيمشي قانا سبرو برو هذا الحزب قينث موندكس نين أحزاب الحزب قان خرو لينكس اليسار الأخضر حزب العامل مونين ينجن حزب ذي جن قانا سبرو كومينا روح برو نيمين تيرين وهم تقاشي لين سينا ميجا يمكن أعطيني مرتحم وخيائك مروا
0: برو رخرسيف أما حزب تقدومي
1: حزب تقدومي يدفع يدفع مهم خيخ دائما ذي وذن طبقة مهم اليسار أنا يشني إيزر ماضن ذي هولندا من أياغ تاع تيست داون قالوا البرنامج غونيتي ونشكا شهم نشكا ذو مرزاق خطا دخولي نس وورينس ينالي الحاجة جيت بزاف انه انت تساور سيسم خاصة انت داريس نجد النور يتم تدخولي نسي جاغ رائع اكثر من رائع نشكا يث بزاف ونسيتي مشروع غادي نجاح هذه وهذا ان شاء الله ونقراكم ذي من سيوين هنقيم عاذي نغانق شي حاجة نروح تعاذي قبل من وعد هاتف نقراكم الجمعة عندي تس ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسان رحيطة الشيخ وبريد السنيا FM 106.2
5: نيخو بريد الانترنت www.faustad.com

احنا سويت ما ارفانيتين تسد عون قارون برامجنا نهارا قرا ستي متي الساعه ما كاين غير نقطه سبحان ستي متي دي سنفمي مسور نغ موضوع المقبره كي ساعتنا نزكارو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب داك الجمعه قنا كي ذكوم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان اي مثلا راني تي دي هولندا خاودا من ديوسن را المغرب الذي يعرف من ما ونقراكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمة